0: القدس من الجربايم والارنب بتقوم لابش علي دوما تسال بالليل سما دوما ترفز بيتا دوما بديوك لعز ماشي قتلو بيشتلو ما تقيم اخ اتكونا كلها بقديم
1: اتكونا كلها بقديم
0: عن تالي مهار اني كنا هكل بتشلمي.